دي دور غدير نهي كلان محل ذا تبان على التقاليد بزاينة إذا مهير نشتك في أن عقل دي دور غدير نهي كلان محل ذا شلان في الدنيا محل ذا أنت ما تبان صولي تكيد تشعر محل ذا.